0: نتعامل حنا اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا
0: سمع حارس سبحانه إنسان ومسلم.